أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثمود يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

توبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

أنهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

الحديد قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ناظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

أشواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

ظَرِين. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعل

وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

تعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

هم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

شهيدا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

صيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

مالك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

0: هذا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

يَخْسِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً

خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

العود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.

الْمُفْسِدُونَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

0: المفروض.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

راديو حلم، اسمعونا عن موجة 105. تستمعون إلى راديو حلم.

0: مساء العافية ومساء المحبة على كل أهلنا وناسنا وإما كنتوا بأي مكان، وكل اللي دا يسمعنا على موجتنا 105 ميجاهرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: أي من هاي الدول تقع بقارة أفريقيا، كينيا أم أندونيسيا؟ طبعا مرافقيكم كالعادة بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وأكيد أرقام التواصل هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخلينا نبلش بمشاركاتكم واتصالاتكم وأجوبتكم، وخلينا نأخذ أول اتصال نقول ألو ألو.
1: أهلا
0: يا هلا وميت هلا، من وياي
1: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى، أي من هذه الدول تقع بقارة أفريقيا، هل هي كينيا أم أندونيسيا؟
1: أندونيسيا.
0: أندونيسيا، عاشت إيدك يا يحيى وشكرا لك ولاتصالك نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو ألو ألو يا جماعة، مساء الخير. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: أم ماريا.
0: أي من هذه الدول تقع في قارة أفريقيا، كينيا أم أندونيسيا؟
2: لا، كينيا.
0: كينيا. طيب أم ماريا، أنت حاليا خارج المخيم صحيح؟ أم ماريا تسمعيني؟
2: نعم.
0: أم ماريا حاليا أنت خارج المخيم صحيح؟ زين أم ماريا، بما أنه الصيف يعني قرب ورح تبدي الأجواء الصيفية بامتياز، يعني شنو المشاكل اللي تحسين رح تواجهيها خلال الصيف، يعني بما أنه حاليا خارج المخيم، أو إذا أكو مشاكل رح تواجهيها؟
2: والله المي، أهم شيء المي، الكهرباء، لسه ما عندنا كهرباء
0: نهائيا. ماكو أي كهرباء؟
2: لا، إلا يعني مولدة أمبيرات،
0: يعني خلينا نقول الكهرباء الحكومية ما تجي نهائيا ولا حتى ساعة واحدة.
2: لا ما في لسه، ما مددوا.
0: إن شاء الله يا ربي، يعني إن شاء الله قبل لا تبلش الأجواء الحارة جدا بالصيف، إن شاء الله يا ربي يكونون ممددين الكهرباء الحكومية حتى ما تعانون من هذه المشاكل.
2: إن شاء الله.
0: فدوى العينك أم ماريا ونورتيني باتصالك. وعندي اتصال آخر، ألو ألو ألو. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: معك إلاف محمد.
0: يا هلا بإلاف. إلاف، أول شغلة، أي من هذه الدول تقع في قارة أفريقيا، كينيا أم أندونيسيا؟
3: كينيا.
0: طيب إلاف، أنت حاليا خارج لو داخل المخيم؟
3: خارج
0: المخيم. طيب إلاف، بما أنه الأجواء الصيفية يعني بلشت الصيف على أبوابه، يعني شنو المشاكل اللي تحسين حاليا بما أنه خارج المخيم دا تعاني منها أو راح تعاني منها بالصيف؟
3: مثل قطع الكهرباء أو المي.
0: زين، يعني الكهرباء وضعها مو زين عندكم؟ طيب زين إلاف، يعني حاليا انت بالبيت اللي ساكنه بيه اكو عندك وسائل تبريد، يعني مثلا مروحه الى اخره، ممكن تشغليها اثناء الكهرباء او وجود الكهرباء؟
3: ايه، في مروحه.
0: الحمد لله يا رب. طيب يا إلاف، إن شاء الله يكون صيف خفيف ولطيف عليكم، وإن شاء الله ما تحسون بي وما تعانون من أي مشاكل، وأكيد إن شاء الله تكونين من الرابحات، نورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال آخر، ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: عبد الله.
0: أي من هذه الدول في قارة أفريقيا موجودة، كينيا لو أندونيسيا؟
4: كينيا.
0: شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك نورتني. وعندي ايضا اتصال اخر، الو الو.
5: اهلين.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
1: عبيدة.
0: يا هلا بعبيدة. عبيدة، أي من هذه الدول تقع في قارة أفريقيا، أندونيسيا أم كينيا؟
1: أندونيسيا.
0: أندونيسيا، عاشت إيدك يا عبد الله، وشكرا لك، نورتني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة، ألو
5: ألو ألو
0: ألو ألو، يا هلا، من وياي؟
5: عمر. عمر
0: عمر عمر، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا، كينيا لو أندونيسيا؟
5: كينيا.
0: شطور عمر، وعاشت إيدك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
6: أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول يقع في قارة أفريقيا، كينيا لو أندونيسيا؟
6: كينيا.
0: كينيا. طيب أحمد، أنت حاليا خارج لو داخل المخيم؟
6: لا، خارج.
0: خارج المخيم بحمص. طيب أحمد، بما أنه يعني الصيف على أبوابه، يعني بلشت بوادر الصيف وإلى آخره، شنو تحس ممكن المشاكل اللي راح تواجهك بما أنه أنت حاليا خارج المخيم بما يخص الصيف؟ يعني مثلا أكو أحد صديقاتنا قالوا أنه خايفين من انقطاع المي والكهرباء.
6: هاي عند الكلمة، أنا كمان نحن هون الكهرباء مقطع كثير عنا.
0: يعني الكهرباء بالمنطقة اللي انت بيها لو بحمص بشكل عام؟
6: لا، بحمص بشكل عام، والحشرات كتير.
0: تمام، يعني دي يصير ايضا حشرات، زيادة بالحشرات اثناء يعني اثناء الصيف. انقطع الاتصال ويا أحمد للأسف، ظاهر أنه الإنترنت عنده ضعيف، لكن إن شاء الله يرجع يتواصل ويانا. عندنا أيضا اتصال آخر إذا. ألو ألو
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
7: يا خالد.
0: يا هلا بخالد. خالد، أي من هذه الدول تقع بقارة أفريقيا، كينيا لو أندونيسيا؟
7: كينيا.
0: عاشت ايدك يا خالد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
8: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
8: احمد.
0: احمد. احمد، اي من هذه الدول موجوده بقاره افريقيا، اندونيسيا لو كينيا؟
8: كينيا.
0: شطور احمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال اخر. الو الو
9: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
9: زين.
0: يا هلا بزين. زين، أي من هذه الدول يقع بقارة أفريقيا، كينيا لو أندونيسيا؟
9: كينيا.
0: كينيا. طيب زين، أتذكر أنه أنت البارحة اتصلت علينا بدير الزور.
9: نعم.
0: تمام. زين، أي حاليا بما أنه يعني تعرف الصيف على الأبواب، فشنو المشاكل اللي تواجهها بالصيف، أو اللي تحس راح تواجهها يعني أكثر بتقدم الصيف وبالأجواء الحارة؟
9: بالأجواء، والله ما يعني أجواء ما شاء الله، درجات الحرارة بسوريا من 50 وفوق 60، وصل 60 وفوق.
0: يعني تحس انه المشكلة الوحيدة عندك هي ارتفاع درجات الحرارة؟
9: نعم، هي لا تقتل طبعا، هي بارد ما تقدر لا تطلع.
0: طيب زين زين، بالنسبة للكهرباء شلونها حاليا بدير الزور، او على الاقل بالمنطقة اللي انت بيها؟
9: ما في كهرباء بدير الزور
0: نهائيا.
9: تشتغل لها بالنار ساعة بس.
0: طيب زين، واحدة من صديقاتنا قالت انه هم عندهم يعني مولدات، ف يعني اكو بمناطقكم يعني او بالمنطقة اللي انت بيها اكو مولدات تتعوض عن الكهرباء؟
9: لا ما في عندنا، في الطاقة الشمسية فقط هي المناسبة اوقات الشعب السوري قاعد يستعملها اكثر.
0: زين، وده تفيدكم؟
9: اي بالله تفيد، الطاقة الشمسية أفضل من الكهرباء، لأن الكهرباء ما تعب أي لحظة يقطعونه.
0: صحيح فعلا، حقك. إن شاء الله يا ربي زين تكون الصيف خفيف ولطيف عليكم وما تحسون بي يا رب.
9: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. وشكرا لك كل شهواية يا زين ولاتصالك نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
10: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
10: زينب.
0: زينب، زينب أي من هذه الدول موجود بأفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
10: كينيا.
0: كينيا، شطورة زينب وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
11: بلال.
0: بلال، بلال أي من هذه الدول موجود بأفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
11: أكيد كينيا.
0: أكيد كينيا، شطور بلال وشكرا لاتصالك نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
12: محمد.
0: محمد، محمد أي من هذه الدول موجود بأفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
12: كينيا.
0: شطور محمد، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عايشة وياي؟
13: زينب.
0: زينب، زينب وعائشة نفس الصوت. زينب أي من هذه الدول موجود بأفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
13: كينيا.
0: كينيا، شطورة زينب وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
14: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
14: أم أحمد.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
14: كينيا.
0: كينيا، تمام يا أم أحمد، عاشت إيدك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ إندونيسيا لو كينيا؟
14: كينيا.
0: كينيا، طيب أم محمد أنت حاليا بداخل مخيم أختارين؟
15: لا أنا من دير الزور.
0: يعني حاليا موجودة بدير الزور؟
15: إيه.
0: طيب أم محمد حاليا بما أنه الأجواء الصيفية بلشت ويعني حرارة الصيف راح تبلش، شنو المشاكل اللي حاليا دا تواجهيها أو تحسين راح تواجهيها؟
15: والله غير الحر ما راح نواجه شيء.
0: غير الحر ما راح تواجهون شيء إن شاء الله يا ربي. حتى الحر يكون خفيف هذه السنة وإن شاء الله حتى الحر ما تحسون
15: فيه. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
0: فدوى العينك أم محمد، نورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ أم سامي. يا هلا ومية هلا أم سامي، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
16: كينيا.
0: كينيا، عاشت إيدك أم سامي ونورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو
16: ألو سمعتيني؟
0: أسمعك يا هلا ومية هلا، من وياي؟ يبدو أنه الإنترنت ضعيفة صديقتنا زين. أخذ اتصال آخر. ألو ألو
17: هلو.
0: يا هلا ومية هلا، عبيد وياي صحيح؟ عبيد تسمعني؟
17: هلو.
0: يا هلا والله اسمعك عبيد، تسمعني؟
17: اسمعك.
0: يا هلا ومية هلا عبيد، اي من هذه الدول موجود بقارة افريقيا؟ كينيا لو اندونيسيا؟
17: اول وحدي.
0: اول وحدي كينيا؟ تمام يا عبيد، عاشت ايدك ونورتني.
17: جواب سؤالي
0: شون شون؟
17: بيستي كريمة، ما تحولون الرصيد العادي؟
0: الرصيد ان شاء الله رح يوصلك، بس لانه اكو اشخاص فازوا بالحلقات السابقة فديجي الرصيد بالدور، وان شاء الله بس نخلصهم يوصل دورك ويوصلك الرصيد. شكرا لك وأكيد شكرا لاتصالك يا عبيد. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
18: لا تحب الصوت.
0: دقيقة بس، ما سمعت الاسم زين.
18: معكم البراء.
0: أم البراء. يا هلا بأم البراء. أم البراء، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا، كينيا لو أندونيسيا؟
18: لا أكيد كينيا.
0: أكيد كينيا. عاشت إيدك يا أم البراء ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
12: ألو مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا، كينيا أو أندونيسيا؟
12: كينيا.
0: كينيا. طيب أحمد، أنت حاليا موجود خارج المخيم صحيح؟
12: تمام.
0: زين أحمد، يعني بما أنه الصيف بلش والأجواء الصيفية يعني بدأت، شنو المشاكل اللي حاليا بتواجهها بسبب الصيف؟
12: تأكيد الحرارة.
0: بس الحرارة؟
12: والله أهم شيء حاليا الحرارة، يعني إجبار، يعني بدأ وكهرباء يعني توقف مقطوعة، يعني أغلب يعني هاي المشاكل الصيفية دائما.
0: يعني خلينا نقول إنه بشكل عام المشاكل حاليا هي الحرارة والكهرباء.
12: أكيد أكيد الحرارة أكيد يعني مرتبطة بالكهرباء، يعني ما في كهرباء بجبار الواحد، يعني الصيف الوحيد إنه ما في له حل يعني غير التبريد، التبريد مرتبط بالكهرباء.
0: طبعا أكيد. زين والمولدات مدى تفيد؟
12: والله اليوم المولدات كمان التكلفة باهظة، يعني غالية اليوم، في سعر الأمبيرات كمان مرتفع، يعني ما هو مثل أول. أي والله دائما في حل ثاني بس لكن صعب شوي هو المولدات.
0: زين أحمد، قبل شوية أحد أصدقائنا زين قال إنه بيعتمدون على الطاقة

0: الو
1: الو
0: يا هلا، من وياي؟
1: عبد الله.
0: اي من هذه الدول موجود بافريقيا؟ كينيا لو اندونيسيا؟
1: كينيا.
0: شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا. ويا عائشه؟ صح، اوكي. عائشة، اي من هذه الدول موجود بافريقيا؟ كينيا لو اندونيسيا؟
2: كينيا.
0: شطورة عيوشة، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال اخر. الو. يا هلا، عليكم السلام ابو محمد، شلونك؟
3: الحمد لله. دعيكم السلامة.
0: ممنونة من عندك، الحمد لله. إن شاء الله يا ربي دومك بخير. أبو محمد، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو أندونيسيا؟
3: أكيد كينيا.
0: طيب أبو محمد، بما أنه يعني الصيف هسه دا يبلش والأجواء صارت حارة وإلى آخره، شلون وضعكم بالمخيم؟ شنو المشاكل حاليا اللي دا تعانون منها بأوضاع أو بالأوضاع الصيفية؟
3: والله يعني لحد الآن الحمد لله، يعني هذا الصيف صحيح نقول هذا الصيف، ولكن الشتاء هي الشتاء ما شاء الله. يعني امبارح ما شاء الله يعني كان في فرد عندنا هون برد، يعني أنا مزارع صراحة، وامبارح الوضع امبارح يعني كنت ماكل هم المزارعين، يعني وضع كان امبارح خطير جدا.
0: يعني كان اكو برودة بالجو؟
3: مبيد لبرد برد من الحالول قلولة أو مثلا، يعني هذا يعني هذا بقضي على الخضار، بقضي على الخط الحيطة، يعني نسأل الله السلام، يعني ما يكون ضرر المزارعين
0: إن شاء الله يا ربي، ما يكون أكو ضرر على يعني على المحاصيل والمزارعين.
3: والله ندعو يعني إن شاء الله يكون ما في ضرر،
0: إن شاء الله ما في ضرر.
3: الصيف حاليا نحن الجو يعني برودة الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب أبو محمد، والكهرباء شلون هيمكم؟
3: كهرباء الحمد لله 24 ساعة.
0: الحمد لله يا رب. يعني تشوف أنه إذا صارت الدنيا شوية حارة أكثر، يعني بعد بتقدم الأجواء الصيفية، تشوف أنه ما راح تواجههم مشكلة ما دام الكهرباء 24 ساعة؟
3: لا،
0: ما راح
3: نواجه مشكلة إلا إذا وزعونا شيء مبردات أو وزعونا يعني مراوح. إذا ما في مراوح ما في مبردات أكيد راح يكون في إشكالية. فنحن نطالب يعني إن الأيام القادمة يوزعوا مراوح، يوزعوا يعني الثلاجات، يعني مشان برودة، مشان مي بارد، مشان يعني ليه ما نحصلها بكرة؟ يعني إذا الجو صار شوب، يعني الثلج ليه ما نحصله هذا؟
0: يعني حاليا ابو محمد اللي افهمه انه انتم لحد الان ما عندكم مراوح او مبردات او ثلاجات؟
3: ما في ابدا. يعني واذا بيجيبوا من برا، الواحد بيجيب على حسابه من برا، يعني هل اللي دخلوه اليوم يعني البراد ووسط لو كبير بدهم 270-280 دولار.
0: اوف
3: ومن العالم ما عندك يعني.
0: طيب أبو محمد، يعني ما قالوا يعني مثلا إدارة المخيم أو غيرهم منطقكم خبر أنه راح مثلا يوزعوا لكم مبردات أو مراوح على الأقل؟
3: والله لحد الآن ما سمعنا بهالشيء، لكن شو يعني بكون أزيدك بالشعب، يعني اليوم في لجنة المفوضية راح تدخل اليوم داخل على المخيم، وقالها طلب رئيس القطاعات كلها اجتماع على اساس بالوحدة ونص، يعني يكونوا هم موجودين. انا بالوحدة ونص ما كانوا موجودين، لسه ما وصلوا. في اليوم على اساس جاي وفد من الشباب، وفي بيانات المحافظ ما لسه ما وصل.
0: ان شاء الله يا رب يجي، يعني ما يعني هسه شويه بعد الوقت ظهر، فان شاء الله يا ربي يعني حتى لو يجون من الفت ساعه ساعتين همين، ان شاء الله يا رب انه يجون.
3: والله إن شاء الله يا عشان ما في اجتماع، يعني بالنسبة للفوضية اجتمعوا بس ما كان لسه على الفوضية ما كانت واصلة. طبعا الفوضية هي بخصوص المو طلعة، بخصوص التوزيع، آلية التوزيع في المخيم.
0: بلي
3: لكن بالنسبة

0: المحافظ الوقت جاي مستاذ بوضع المخيم بالكامل بما فيه الخروج وكذا هيك، فبتم تشوفوا عن الاوضاع الاتموسفيريك لسه ما بيت يعني لحد هنا لسه ما وصل.
1: بس هو المفروض انه اليوم يجي كم يعني الشيء المتفق عليه؟
0: طبعا طبعا اليوم لا في شيء غير محدود يعني اليوم المفوض يعني المنظمات السيارات شيء يعني فعلا شيء ما شفناه من قبل متواجد اليوم ضمن المخيم. سيارات كثيرة مفوضات كثيرة كل العالم بيجي معلبات ليش يعني حرف مو طبيعية مو محدود كان في القبل يعني مثل كلنا هذا يمكن ترويج يعني مفوضين يوم يدخل مسؤول يعني وفد من الشام ويقولوا بنات المحافظ راح يطبق أي محافظ ما يعرف حاجة ولا غيره في يعني إن شاء الله نقول يعني نحن نتيجة تكون خير لأهل المخيم.
1: أكيد طبعا يعني إن شاء الله يا رب يوصلون لمفاوضات معينة حتى إن شاء الله يا رب العالمين تطلعون من المخيم وترجعون لمناطقكم.
0: والله إن شاء الله إن شاء الله قريب
1: إن شاء الله يا رب العالمين. وشكرا لك كل شهواي أبو محمد نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا من وياي
2: أم عبد الرحمن.
1: أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن أي من هذه الدول يقع بقارة أفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
2: كينيا.
1: كينيا. أم عبد الرحمن أنت عراقية؟
2: نعم.
1: طيب حاليا موجودة بداخل مركز الأمن لو خارجه؟
2: أي نعم داخل.
1: داخل المركز. طيب أم عبد الرحمن شلون هالأجواء الصيفية وياكم؟ يعني من يبلش الصيف دا تحسون أكو دا تواجهون مشاكل بالصيف؟
2: يعني اعتيادي هو الجو حار بس الحمد لله يعني الكهرباء مستمرة ووزعم يعني مبردات يعني الحمد لله الوضع جيد.
1: الحمد لله يا رب. يعني ما عندكم أي مشكلة يعني مثلا قلة توزيع أشخاص ما عندهم مثلا بنكات أو مبردات؟
2: لا لا الحمد لله كل يعني يستلم التوزيع الحمد لله جيد يعني.
1: الحمد لله يا رب. وإن شاء الله يا رب يا أم عبد الرحمن يكون صيف خفيف ولطيف عليكم. فدوى العينك أم عبد الرحمن نورتيني كل شهواي. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا بأم هيثم شلونك؟
3: يا هلا الحمد لله مشتاقة ليش.
1: فدوى العينك آني أكثر. أم هيثم أي من هاي الدول يقع بقارة أفريقيا؟ كينيا لو إندونيسيا؟
3: لا كينيا.
1: كينيا. طيب أم هيثم شلون الصيف وياك؟ يعني حاليا الأجواء هل هي كلش حارة؟ شلون هالكهرباء؟
3: لا والله نحن ما عندنا كهرباء بس الجو عندنا بارد لأنه قريبين من نهر العاصي. والله كثير
1: قريبين من نهر العاصي.
3: الجو بارد الحمد لله إنه ما في شوب الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. طيب أم هيثم والكهرباء شلونها؟
3: أنا والله حاليا ما عندي كهرباء لأنه ما في اشتراك لسه بعيد العواميد عني عواميد الكهرباء اللي بالشوارع.
1: طيب أم هيثم زين بهيك حالة يعني من أكيد يعني الجو دي يكون يوم عن يوم دي يصير حار أكثر فشون راح يصير يعني بهيك حالة إذا ماكو كهرباء شون وضعك راح يكون؟
3: والله نتمنى انه يعني يصير في كهرباء انه يقرأ يضبطوا يعمل عواميد من اول جديد في الشوارع لانه اذا صار في هيك خدمات ان شاء الله انه الكل بتوفر عنده مراوح ومشعله وبورد بس اذا ما في الحمد لله يعني بضل جو حمص اهون من جو الصحراء.
1: صحيح يعني
3: جو الصحراء كان كثير قاسي بس هوني لانه جنب النهر نحن بضل جونا حلو يعني حتى لو بدون مراوح من مقبول الجو.
1: إن شاء الله يا رب يا أم هيثم يعني ينصبون عواميد الكهرباء حتى يجيكم كهرباء بالصيف وإن شاء الله أيضا يا رب يكون الصيف خفيف ولطيف عليكم.
3: إن شاء الله تسلمي يا رب.
1: فدوى لقلبك أم هيثم نورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا من وياي
4: مع قاسم مخيم مختارين شوفوا إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله احنا بخير ما دام انتم بخير. قاسم اي من هذه الدول موجود بقارة افريقيا؟ كينيا لو اندونيسيا؟
4: دولة كينيا والله هي معلومة كويسة وانا اول مرة صراحة عمري 20 سنة اول مرة بحياتي بسمع بدولة كينيا يعني استفدت من المعلومة الله يجزيكم الخير.
1: شكرا
4: دولة كينيا
1: لك.
4: بافريقيا
1: شكرا
4: اندونيسيا باسيا.
1: أندونيسيا فعلا يعني ما أقدر أقول بأي دولة.
4: أندونيسيا معروفة.
1: أندونيسيا
4: معروفة قارة آسيا. كينيا بس أنا كينيا والله أول مرة سمعت بهالدولة، أول مرة بسمع بيا. فيعني أندونيسيا بعرفها بآسيا، فقلت أكيد هي بأفريقيا.
1: الحمد لله يا رب يا قاسم إنه يعني مسابقاتنا المعلومات مالتها تكون بيها معلومات مفيدة.
4: إيه الحمد لله. إيه والله
1: شكرا لك يا قاسم، أشكرك كل هواية ونورتني طبعا أكيد. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
5: أيوة
1: يا هلا ومية هلا، من وياي
5: فهد.
1: أم فهد
5: شهد.
1: شهد شهد، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو أندونيسيا؟
5: كينيا.
1: كينيا تمام يا شهد، عاشت إيدك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
6: ألو
1: يا هلا، من وياي
6: أم أحمد.
1: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أي من هذه الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو أندونيسيا؟
6: كينيا.
1: كينيا عاشت إيدك يا أم أحمد، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو. ألو يا هلا. يا جماعة على الخط.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا، من ويا دقيقة، هذا صوت أم ورد.
7: إيه نعم أم ورد.
1: يا هلا بأم ورد، هلا بسورها ونورها، شلونك؟
7: هلا بيك حبيبتي، الحمد لله. شلونك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير، دام أنت بخير
7: الحمد لله. زينين بسمع أصواتكم.
1: في دول قلبك أم ورد، أي من هاي الدول موجود بقارة أفريقيا؟ كينيا لو أندونيسيا؟
7: لا كينيا.
1: كينيا. طيب أم ورد، شلون هالأجواء الصيفية وياك؟
7: والله مو كل شيء زينة ومو زينة.
1: زينة ومو زينة. زين، شنو الجانب المو زين بيها؟
7: البارح والله جانا غبار يخنق، وصار يعني حار حيل يعني عن جد، يعني لو مطول جت ساعة الجهال تخنق من الغبرة.
1: أي طبعا أكيد، يعني خطيهم الأطفال يعني ما يتحملون هيك جو.
7: أي والله نحن الكبار كبرنا مو تعودين هم الصغار.
1: طبعا أكيد.
7: يعني من ناحية البرودة الجو زين لسه وبارد، لسه ما بلشت الأجواء الصيفية بصحيح.
1: طيب أمورد، وضع الكهرباء شلونه؟
7: والله وضع الكهرباء زفت حيشات، تجينا تشتغل مرتين بالنهار ومرتين بالليل، كل تشغيلة ساعتين بس تجي ضعيفة خالص، ضعيفة بنوبة ما تستفادي منها غير الضوء.
1: يعني الكهرباء نهائيا مو تمام بالمناطق اللي انتو بيها؟
7: لا والله، لا والله مو زينة، لا الكهرباء ولا المي
1: ولا حتى المي. يعني دي يصير اكو انقطاع يعني ايام بالمي؟
7: اي والله تصير انقطاع ايام، مرات يمر علينا 4 أيام 5 أيام ما ادري عشان فيها الصاب.
1: ويلي. طيب زين ام ورد، يعني خلينا نقول انه موجود عندك مروحه بالبيت، اي شيء على مود مثلا التبريد؟ لانه تعرفين بالصيف يصير شوب، والايام كل ما تزيد يوم كل ما يصير الجو حار.
7: والله الحمد لله والفضل لله، ما عندنا لا مروحه ولا مكيف ولا غيره.
1: ويلي يا الله. زين ام ورد، شلون لعد بالصيف يعني شلون وضعك؟
7: والله الوضع سيء، بس ان الواحد ان شاء الله يعني مع الايام يعني بس تحر الدنيا شوي. هاي شغله اضطراريه المروحه، لا عنها، لانه الجهال حرام ما تقدر تنام على القارص، ولا تعرفين انت الدبيب الصيفي.
1: طبعا اكيد ان شاء الله.
7: اي والله نقول انه ان شاء الله ندبر امورنا بالايام الجايه
1: ان شاء الله يا رب يا ام ورد. ان شاء الله ايضا الصيف يكون خفيف عليكم، وان شاء الله يا ربي ما تحسون بي.
7: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: تدوى لعينك ام ورد، نورتيني كل الشهوايه. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا، من وياي؟
8: اسماعيل.
1: اسماعيل اسماعيل، اي من هذه الدول يقع بقاره افريقيا؟ كينيا لو اندونيسيا؟
8: كينيا.
1: كينيا، عاشت ايدك يا اسماعيل ونورتني كل شهوايه باتصالك، شكرا لك. وايضا ها يعني اوكي، اشكرك اشكرك فهد. فهد قام يأشر لي يقول لي يلا كافي. زين ايسر اقرا رسائل. رحم الله والديك. زين خلينا نشوف يا جماعه الخير. طبعا وصلنا وياكم لنهايه الحلقه. نعتذر لكل الاشخاص اللي دا يحاولون بعدهم يتواصلون ويانا لكن وصلنا للختام. فخليني اقرا رسائل على السريع قبل لا يعني اصلا يسد الجو علي فهد. خلونا نشوف مرح وسليمان ومحمد وأحمد وأيضا زين ومن عدنا محمد مرة ثانية وعدنا خلينا نشوف هذا الاسم. للأسف هذا الاسم مطالع عدنا يعني دازلنا رسالة بدون اسم. وأيضا أم محمد وعدنا عائشة كلهم كاتبين أنه جواب كينيا. أم ورد كذلك كاتبت لنا أنه جواب كينيا. إسماعيل أيضا دازلنا رسالة كاتبنا أنه جواب كينيا. وخلي نشوف منو بعد دازلنا رسائل. هاجر أيضا كاتبت لنا أنه جواب كينيا. وعمر وخالد وأحمد وعبد الله وإلاف وأبو شام وأيضا محمد نور. وخلي نشوف منو بعد عدنا أبو ماريا. كلهم كاتبين أنه الجواب كينيا. ويا جماعة الخير سؤال حلقتنا اليوم كان أي من هاي الدول يقع بقارة أفريقيا، كينيا أم أندونيسيا؟ الجواب الصحيح هو كينيا. كينيا هي دولة تقع في قارة أفريقيا. وأكيد وصلنا للختام. فشكرا لكل اللي يتواصل ويانا عن طريق الاتصال، شكرا لكل اللي يتواصل ويانا عن طريق الرسائل، وشكرا لكل اللي يكتفى بالسمع أيضا. أكيد لا تنسون تبقون على السمع على موجتنا 105 ميجاهرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. كنا وياكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج ويايا فهد. إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية. نحبكم كل شهوايا ومع ألف سلامة. باي باي.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا

راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. واسمعنا براديو حلم. راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد أوقاتكم حبايبنا مستمعينا وين ما تكونون عبر راديو حلمنا وعبر تطبيق إذاعتنا، حياكم الله. أنا محمد وتحية من فهد اللي رافقني بالإخراج. بلشنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا.

0: مستمعينا فيكم شاركونا على 962-554-631 و 932-95-95-97. وموضوعنا اليوم رح نتحدث عن التعليم. العديد من الأطفال فقدوا حقهم في التعليم خلال تعرفون فترات النزوح، العودة إلى غير ذلك، والآن كيف ممكن ضمان استمرار تعليمهم وإعادة دمجهم بالمدارس؟ شو هي أبرز التحديات والحلول برأيكم؟ نبلش باتصالاتكم ومقترحاتكم ونقول ألو يا مساء الخير والعافية يا هلا. ألو مساء الخير. ألو ألو يا هلا وغلا. ألو مساء الخير. إسماعيل تسمعني؟ إسماعيل
1: ايوه اسماعيل.
0: هلا حبيبي، كيف حالك اسماعيل؟ ان شاء الله بخير اليوم.
1: هلا حياك الله. والله الحمد لله، انت شلون اخبارك
0: يا عمري؟ يعطيك العافيه، ربي يسلمك يا طيب، شكرا لك.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلم. اسماعيل، شنو الان بالنسبه لتعليم الاطفال دمجهم بالمدارس، شنو ده تشوف ابرز التحديات وشنو الحلول
1: بالنسبه يعني باي صف مثلا؟ بالتاسع، بالعاشر، بالابتدائي، بالشلون؟
0: بغض النظر، بالتالي اكو اطفال اصلا ما طبوا مدرسه واطفال تعلموا ولكن تعليم مو حقيقي من كان ايام المخيم او ما بعد العوده.
1: انا بغيت المخيم، ما المخيم، طلعت من المخيم من الهول بعد سيوي.
0: طيب حلو، الان اطفالك مثلا او اقاربك دي يتعلمون بالمدارس طبيعي اندمجوا بالتعليم ولا لا؟
1: الا شلون اندمجوا؟ كنتم تعلمون وعين الله عليهم، يعني التعليم برا خير من جوا كثير.
0: اه، دخلوا بالمدارس والتعليم طبيعي، ما في مشكله انه هم خلينا نقول كانوا بسبب يعني فاتتهم كثير من الدروس، هم ما كانوا مواكبين على التعليم، ما عندهم مشاكل بفهم المواد؟
1: لا لا، الوضع الحين ممتاز.
0: تعليم يعني
1: الحكومه هين تعلم والوضع جيد.
0: طيب الله يعطيك العافية، شكرا لك يا اسماعيل، واكيد لرأيك يا حبيبي. في اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير والعافية. الو يا هلا وغلا، نورتونا، مين معنا؟
2: معك ام سامي.
0: يا هلا بام سامي، كل الهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
0: ام سامي، بالنسبة لأطفالك اذا كانوا موجودين يعني بالمدرسة؟ لا
2: والله حاليا هلق المدرسة فتحوها جديد، لسه يعني ما ثبتوا على السوا بالمدرسة.
0: شو السبب؟
2: لسه يعني المدارس ما يعني تهيئت مزبوط مشان العدد الطلاب.
0: لكن انت ان شاء الله سجليهم وما عندك مشكلة بهذا الجانب؟
2: لا اكيد سجلتن، انا سجلتن وعم نستنى بس انه يفتحوا المجال يعني انه الصفوف. طيب. يفتحوا الصفوف كمان مشان يصير في مجال يدخلوا على الصف.
0: طيب في تحدي الآن في بالك متخوفة من عنده؟
2: لا لا أبدا، بالعكس.
0: حلو. طيب
2: يعني يكون جهري أنه يفوتوا على المدارس ويتعلموا إيش من كان،
0: الحمد لله،
2: عشان ما يضلوا قاعدين.
0: أكيد أكيد أكيد، يسلموا يا أم سامي، شكرا لرأيك، تحياتنا إليك. طبعا أيضا مستمرين أكيد وياكم، عندنا اتصال آخر نقول ألو مساء الخير. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا تسمعيني أو لا؟
3: أسمعك واضح.
0: أحاول أسمعك واضح، يلا نورتينا أكيد. مين الاسم الكريم؟
3: أم سيف.
0: أم سيف، أم سيف، أم سيف تسمعيني أو لا؟ أم سيف ما أعرف صوتك مواضح، إذا تسمعيني أو لا أختي العزيزة؟ والله ما دا أسمعك واضح يا أم سيف، فيك تعيدي اتصال بمكان أفضل شوي إذا كان في شبكة لآخره. بعد أم سيف عندنا اتصال آخر نقول ألو مساء الخير. الو يا هلا.
4: مساء الخير استاذ.
0: مساء الانوار والعافيه، شلونك حبيبي؟ ان شاء الله بخير. الو الو، تسمعني او لا؟
4: كيفكم اخوان؟
0: الله يسلمك حبيبي.
4: الحمد لله. الحمد لله بخير. السلام.
0: صوتك بعيد كلش.
4: اسمع.
0: العفو منو يانا الاسم الكريم؟
4: معك ابو ماريا.
0: ابو ماريا اليوم صوتك كلش بعيد، ما اعرف اذا تسمعني واضح او لا. ابو ماريا اذا تسمعني جاوبني على سؤالنا، عندكم اطفال دخلوا المدرسه بعدهم، في مشاكل تواجهوها او لا؟ اذا تسمعني ابو ماريا. طيب في اتصال بعد أسمع. ابو ماريا ما اعرف انا مدى اسمع واضح. اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير. طبعا ابو ماريا فيك تعيد اتصال مره ثانيه. الو مساء الخير.
3: هلا السلام عليكم، معاك ام سيف.
0: هلا ام سيف، هسه شويه افضل. اي ام سيف تفضلي قولي لي شو هي التحديات بالنسبه لي والحلول لدخول الاطفال بالتعليم.
3: انا بنتي طفله يعني بسن الروضه، يعني صرنا هون 6 شهور اليوم صاروا يروحوا على الروضه وبعثه يعني، بس المكان بعيد شوي، يعني هذا تحدي بالنسبه لي، يعني كون امه مسافه بعيد على بنتي، عمرها 3 سنوات تقريبا شيء 10 دقائق مسافه الطريق او ربع ساعه تقريبا.
0: طيب كيف بده يروحون ويجون، يعني مشي ولا كيف انت موفره لهم وسيله نقل؟
3: لا هم انا زلمه والنقل عمي، يعني هي أولاد عام ونوصلهم مثلا، ووقت من ثلاثة بتنجب يعني واحد البيضة.
0: يعني
3: الحل العنا يعني.
0: طيب واضح جدا. شكرا لك يا ام سيف، شاكر اتصالك اكيد. ابو ماريا اذا يسمعني الان او لا. طيب في اتصال اخر نقول له مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك حبيبي؟
5: والله الحمد لله، انت كيفك استاذ؟
0: ان شاء الله منيح اليوم.
5: والله الحمد لله.
0: طيب يلا خبرني كيف اليوم نضمن استمرار تعليم الأطفال، اندماجهم بالمدارس، شو هي أبرز التحديات الحلول برأيك؟
5: والله استاذ احنا على دورنا أولي ما حضرنا المدارس، بس الحلول لازم نحطهم بالمدارس وندرسهم، يعني أولي على دور أولي دور أولي ما درسنا، يعني لازم الحلول نحطهم بالمدارس وندرسهم نحسن ما يكون.
0: طيب بسبب الوضع ما كان فيكم الآن، شو أكبر تحدي بعودتهم للمدرسة؟
5: يعني أستاذ أكبر تحدي شنو أنا اللي أقول لك
0: يا يعني تحدي. هل هو أنه مثلا المواد فاتتهم، خلينا نقول بعضهم كبار العمر بالتالي ما لحق يتعلم المدرسة الأولية أو الدراسة الأولية؟
5: يعني مثلنا إحنا أستاذ ما لحقنا المدرسة، يعني الدراسة الأولية راحت علينا، بس يعني بدنا نحط الأطفال الساعة بالمدارس.
0: طيب شو المانع ما تسجلهم في المدرسة الآن؟ في مانع؟
5: لا ما بمانع، بالعكس أحسن، أحسن من أولي.
0: طيب جيد جدا، الله يوفقكم إن شاء الله وشكرا لاتصالك يا طيب. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا. يا مساء الخير والعافية، مين معانا تفضلوا؟
6: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو
6: ألو ألو معك.
0: أهلا وسهلا، ما بتسمعين واضح لو لا؟ منو يانا العفو؟
6: ماريا.
0: ماريا سمعين واضح إن شاء الله؟
6: إيه أسمعك شوي، عندي شبكة ضعيفة.
0: الله يكون بالعون. إيه ماريا، شو أكبر صعوبة الآن تواجه الأطفال بعد العودة للمدرسة؟ سجلتي أطفالك؟ لا.
6: إيه سجلت الحمد لله إنها رجعت.
0: طيب شو أكبر تحدي دا يواجهك الآن؟
6: لا والله ما تحدي.
0: ما في مشكلة انه هم يعني كانوا خلينا نقول المواد صعبة عليهم، او هم بفترة انقطعوا عن الدراسة والان العودة شوية؟
6: لا لا الحمد لله ما بأي صعوبة، لحقوا من المنهجات الشيء.
0: ما تأثروا بالتعليم وسبب غيابهم عن التعليم وانقطاعهم عن التعليم؟ الحمد لله بشكل جيد الان مندمجين.
6: اي الحمد لله.
0: الحمد لله. شكرا لشماريا، شكرا لرأيك. عندنا اتصال آخر. طبعا أخبار أكيد حلوة مستمعين، أنه اليوم نشوف الآباء مصرين على تعليم أبنائهم، وفي ذات الوقت أيضا شيء حلو أنه على الأغلب الآن كثير مستمعين ما في كثير تحديات واضحة، يعني بعض التحديات هو فقط موضوع أنه يعني بعد المسافة أو غير ذلك. اتصال آخر عندنا، نقول له يا مساء الخير.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير والعافية.
7: يا أهلين، أهلا صديقي،
0: شلونك حبيبي؟ إن شاء الله بخير.
7: والله الحمد لله.
0: أبو حمودي
7: تفضل.
0: شو وضع الدراسة يمكم الأطفال؟
7: والله الدراسة يعني تقريبا صار لهم أسبوع مداومين بالمدارس. يعني الصعوبة اللي واجهوها الأطفال يعني كانوا مغيبين، صرنا 7 سنين طبعا. مخيم الهول اللي ما استفادوا منه اللي من الدراسة غير الموسيقى والنشاط الرياضي بصراحة. يعني
0: نعم،
7: يعني 7 سنين
0: بالتالي المواد العلمية خلينا نقول هم غايبين عنهم،
7: غايبين يعني غادي كلهم فوراً يشغلون الموسيقى لها الأطفال يعني، أو نشاط رياضي طابي، وهذا اللي الدراسة اللي كانت 7 سنين اليوم يوعوا يعني. اليوم وقت اللي أجوا يعني صار فيه صعوبة طبعاً، يعني التعلم على الصغار بقولوا كان نقش على الحجر. يعني اليوم وقت البوعة الواحد بصير استوعابه شوي خفيف.
0: طيب،
7: لكن إحنا الحمد لله
0: طيب
7: اني فتحت مجال
0: الحمد لله. نعم. بالنسبه يعني الاطفال خلينا نقول اللي مثلا هو عمره الان خلينا نقول تجاوز السن القانوني بالصف، كيف ده يتعاملون هذا الشيء وياه؟ يعني اللي عمره 10 سنوات راح يرجع بالصف الاول بالمرحله الدراسه الاوليه، ولا لا هو مكمل لما درسه بالهول؟
7: ما يعني بالهول صديقي ما استفادوا شيء طبعا. اليوم نحن طبعا ما كنا نعتمد على المدارس بالهول، يعني المدارس اللي بالهول كانوا يروحوا الأطفال فقط يعني مشان بسكوته ويجوا. نقول لهم ما عاش روحوا تعلموا هل بتعلموا بعدين. يعني بصراحة العالم طالعت أولاده من المدارس ليش بتلك، يعني ما في غير موسيقى هيك. لكن اليوم حصل لهم أسبوع الحمد لله أم يداوموا طبعا حسب الطالب. يعني اليوم اللي بعرف يقرأ ويكتب يعني بعرف الأحرف إله مستوى حطوه مكان، اللي بعرف يكتب كتابة وقراءة وهيك إله مستوى تاني. يعني مو كله بالنسبة واحدة، لكن الحمد لله يعني فتحوا مدارس وصار في
0: أبو حمودي يعني سؤال اعتمدوا يعني المدارس الآن الحكومية اعتمدوا على خلينا نقول الدراسة كان مخيم الهول، يعني اللي نجح من الصف الأول للصف الثاني من الثاني للثالث اعتمدت خلينا نقول هاي النجاح، ولا لا عاد من جديد الدراسة؟
7: لا انا هون اللي شفته اني من جديد، يعني خلاص الطالب ايش مستواك، ايش بتعرف حرف، بتعرف الاحرف، بتعرف تقرا وتكتب، يعني شافوا مستوى وحطوه بالمكان اللي يعني ضمن مستوى.
0: يعني ما بغض النظر اذا كان هو سادس او صف سابع، ما بيستمر صف سابع وثامن، لا يرجع على مستوى،
7: على مستوى التعليمي ياسا. يعني اليوم على مستوى التعليمي، اما يحطوا الطالب منه في بالأول، في منه الثاني، في الروضة، في يعني هذا المستوى. لكن احنا الحمد لله يكون اني ما يكون الدراسة مثل الدراسة السابقة، يعني يروحوا يعلموا لي اياهم موسيقى ويعلموا لي اياهم ما بالنشاط الرياضي. نشاط رياضي اني ما شاء الله لحالهم اني ما يلعبوا اما لكن اليوم منه تدريس حقيقي، منه اليوم يعني يتعلم. يعني اليوم جيل كامل يا استاذ ضاع، يعني بصراحة اليوم في عندك ابو 10 و12 و15 سنة ممكن الاحرف ما حفظانا الا اذا اهله. يعني انا الحمد لله اولادي عندهم اطلاع، انا اعلمهم بالبيت ما اعلمهم على المدارس، اعلمهم الاحرف، صاروا يقروا، صاروا يكتبوا، صار هيك بغض النظر عن المدرسة.
0: حلو.
7: لكن اليوم ما عنده وقت بالبيت يعلمه، فيعني جيل كامل ضاع. فان شاء الله نحن نتامل اني يكون في دراسه حقيقيه، يعني اي عوضوا شيء اللي فاتون
0: ان شاء الله. التوفيق يا رب لكل طلبتنا. شكرا لك يا ابو حمودي، تحياتنا. في اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير والعافيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مليون هلا، نتعرف على الاسم الكريم، من وين؟ الو يا هلا، حياك الله اخوي، تسمعني ولا لا؟
8: اكون اخوي اسمعك، شلون اخبارك؟
0: الله يحفظك ويسلمك. الاسم الكريم ابو منو حضرتك، من وين؟
8: أبو سامي من مخيم.
0: أبو من العفو؟ حياك الله، كل الهلا بيك أبو شام. خبرني شلون هالدراسة الأطفال بلشوا يدرسون من دمجين، شو هي المشاكل اللي تواجههم؟ والله الصوت مو واضح صديقي، والله الصوت مو واضح أبدا، فيك تغير المكان شوي يعني؟ والله ما دا أسمعك بشكل جيد، لكن يعني ما سمعت في مشاكل.
8: تسمعني؟
0: أسمعك هسه أحسن.

0: كان بموافقة لهالشيء هذا.
1: كيف يعني؟
0: ما كان بموافقة من إدارة المخيم أو من الحكومة نفسها إنه ما بموافقة إنه تصير بمدارس مدارس داخل المخيم.
1: وهسه تمام غير؟
0: الحمد لله ماشي الحال وصاروا يداومون الحمد لله ومبين الحمد لله يعني التعليم ضروري.
1: الحمد لله ابو شام. انا كلش اشكرك يا صديقي وتحياتنا لك، شاكر اتصالك. اتصال اخر نقول له يا مساء الخير. الو مساء الخير والعافيه. يا هلا وغلا ابو حمودي، تسمعني ولا لا؟
2: اسمعك.
1: ابو احمد،
2: ابو ايمن من دير الزور.
1: هلا ابو ايمن، كيف حالك صديق؟ ان شاء الله بخير.
2: الله يسلمك ويعافيك ويحفظك ان شاء الله.
1: امين يا رب الجميع. اي ابو ايمن، كيف حال التعليم يمكم؟ كيف حال الاطفال دخولهم؟
2: والله حاليا رجعوا على المدارس ودخولهم جيد، اما في تفاوت بالاعمار يعني المفروض تنحط خطه عمل نحو اميه يعني.
1: اها
2: إيه، بي تفاوت بالأعمار يعني، بي ناس مين نزل بالقيود بالدفتر يعني، تعرف من الأحداث 14 سنة بي ناس مين نزل قيود.
1: طيب فبالنسبة أنه موضوع محو الأمية لازم يعاد حتى أنه الكل خلينا نقول إلى حق بالتعليم.
2: إيه نعم، حتى جدول للمتفاوت أعمار يعني، اليوم الصف الأول مو مثل الخامس والرابع مو مثل السادس.
1: مشكلة تفاوت الأعمار. طيب
2: تفاوت الأعمار.
1: واضح جدا. شكرا لك أبو أيمن، تحياتنا لك. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
3: ألو مساء النور.
1: هلا أبو مهيثم، مساء الأنوار، كيف حالك؟
3: الحمد لله رب العالمين. والله طرحت موضوع كثير مهم يعني صراحة.
1: خبريني يلا.
3: إذا بتحاولوا تساعدونا، نحن رجعنا من جديد وأولادنا يعني حقهم بالتعليم كان يعني محرومين منه تقريبا بس مرحلة صف أول أو ثاني بس اللي كانوا يتعلموه بالمخيم تقريبا، يعني نص جاهلين يعني. بالنسبة لابني أنا عمره 12 سنة، يعني بيعرف يقرأ ويكتب بس ما بيعرف شيء عن المناهج هاي اللي هلأ عم يشوفها بالمدارس. وابني اللي عمره 18 سنة راحت عليه يعني تقريبا مثل ما قال اللي قبلي، بدنا دورات محو أمية مشان إنه يخضعوا لدورات تأهيل من أول وجديد يتعلموا القراءة والكتابة والحساب. وبالنسبة ل يعني مطالبنا إنه هلأ جاي الدنيا عصيف وخلصت السنة وأولادنا ما لحقوا طبعا شيء لأنه ما فهموا شيء كمان من المنهج. منطالب إنه بدورات تعليمية خلال فترة الصيف تأهلهم لحتى يدخلوا مرحلة هلأ جديدة يعني بأول السنة مع الأولاد اللي من جالهم، لأن أولادنا يعني مغيبين عن كل هذا المناهج وكل يعني كل.
1: أنا واحد أحد الأخوان أم هيثم قال لي أصلاً تعد يعني أيام الهول كان ما يتعلمون شيء يعني، فقط الموسيقى والنشاط الرياضي وبعض العوائل هي تعلمهم القراءة والكتابة، لكن هو مو تعليم خلينا نقول حقيقي.
3: صراحة أنا من الناس اللي كنت أنا أعلم ابني بالبيت يعني، وابني كان يروح على المدرسة ساعة ويرجع مشان البسكوتة، يروح يتعلم ما في، نقول له روح تعلم يقول لي ما في علم. بس كان يعني بالمدرسة اليونيسف كانت موفرة الكتب للأولاد، هوني هلأ بعد ما طلعنا الكتب ما في يعني ما متوفرة بنوب الكتب عنا بالمدارس. هلأ إذا أنا بدي أدرس ابني من أول السنة بدي أطبع له الكتب كلها تحسابي لحتى أعلم ابني بالبيت، لأنه ما عندي نت. النت هوني الأولاد بروح على المدرسة عاملين مجموعات تدريس، ببعتوا الوظائف على النت الأنسات للأولاد أو الدرس كمان على النت ببعتوا، والأمهات بتعلم على هالأساس بالبيت. طب اللي ما عنده نت أو ما عنده إمكانية يطبع كتب، طب شو بيعمل أولاده؟ بتضل بلا تعليم؟
1: مشكلة
3: يعني هاي مشكلة كبيرة إحنا عنا هون بالمنطقة. يعني طبعت الكتاب 15,000، كل كتاب 15,000، ومن عدا شفت مصاريف أنت الدفاتر والإقلام والكتب هاي خلال يعني السنة الدراسية كمان في
1: طبعا لوازم شيء من الحانوت مصاريف الطفل أكيد.
3: طب نحنا منطالب بس إنه اليونيسف تأمننا كتب لأولادنا يعني أو دورات خلال الصيف تعلم أولادنا مشان يمشوا مع رفقاته.
1: طيب واضح يعني جدا، واضح جدا يا أم هيثم، يعطيك العافية على كل هذه الملاحظات وما ذكرتيش.

0: شكرا اكيد إلك. مكالمه جدا مهمه من ام هيثم. عندنا اتصال اخر مخرجنا، نقول الو يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا ابو حمودي.
1: الله يحفظك يا رب، شلونكم اخباركم؟
0: اخبارك استاذ، ان شاء الله بخير
1: الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
0: سمعت تقول أربعة في أربعة؟
1: لا، عم أوزع الخبز الجيراني بالمخيم.
0: يا حبيبي يعطيك العافية. شو أخبار التعليم؟
1: والله الحمد لله، الحزم باشرين عم يجهزون مدارس ويجهزون يعني أمور يعني جهز المدرسة، بس لسه بشكل يعني مضيق، بس عم يجهزون للأطفال يعني الحمد لله.
0: يحتاج وقت يعني حتى تكمل؟
1: والله إن شاء الله بداية يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله يبشرون
0: إن شاء الله. في تخوف من الأطفال، في تحديات الاعتبار الآن، خلينا نقول مدرسة حقيقية، تعليم حقيقي إلى آخره.
1: والله إن شاء الله يكون ما بي مشاكل ولا بي تخوف، نتأمل من الله ذلك
0: يعني. اللهم إن شاء لك الله الحمد، آمين إن شاء الله. الله يوفقهم إن شاء الله، ويوفقك يا محمودي.
1: محمودي بيعدنا شغلة بالنسبة لعيالي الحزاني البرة. الحزاني بي عندي واحد عمره 10 سنين،
0: نعم،
1: ما هو مسجل بالدفتر، تعرف قولاتهم كلفت راتب موظف ما بين قاضي وما قاضي وكذا، قول هاي إجراءات روتينية، نعم. بس راحت عليه السنة. بي عندي ابني عمره 12 سنة ما درس، فهذولا يا ريت انه هالمنظمات هل هيك بس يديرون بالهم عليهم، بس يعني يعرفون يفكون الخطة قل شيء.
0: المطالب قبلك اللي كانت من أم هيثم قالت على الأقل دورات صيفية أو دورات مسرعة تعليم محو الأمية، بالتالي ممكن أنه اليوم للأعمار اللي شوية هي كبيرة خلينا نقول.
1: إيه.
0: فممكن هذا الشيء في.
1: يعني حجت هي اللي كنت بدي أحكي يعني، بس الحمد لله يا.
0: الحمد يعني لله ماك فرق إن شاء الله. ماك فرق ماك فرق. يسلم يا أبو حمود، تحياتنا لك يا طيب. في اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
2: هلا مساء النور. هلا
0: أبو أحمد، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: الله يحفظك يا عمري، الله يسلمك. شلون هالدراسة؟
2: والله الحمد لله الأمور زينة يعني بشكل عام، الأمور زينة بمعوقات.
0: شو هي المعوقات؟
2: بمعوقات لكن الأمور زينة. عندنا مثلا موضوع مثلا التلاميذ ما يتناسب عمرهم مع الصفوف مثلا اللي موجودين بيها، هاي واحدة من المشاكل.
0: طيب
2: هذا موضوع سبر مثل مستويات الصف أعلى أرفعه يا أخي، ليش مثلا تخليه نفس الصف تروح هاي من عمره يعني.
0: نعم، بالتالي ممكن في اختبارات في إعادة هيكلية التعليم بالنسبة لأطفال العائدين من قبل الجهات المعنية. تمام. يكون مناسب.
2: تمام، هسا تلاقي مثلا يدخل مثلا 6 سنين، تلاقي مثلا 8 سنين ذات يعني تأخر يعني.
0: نعم، واضح جدا. يجب انه ما معناه انه استثناء الاطفال من بعض الاجراءات اللي تصير هي المتبعه مع الاطفال بشكل طبيعي، حتى انه يستحسنون انه ممكن يكون عليهم تعليم. واضح واضح جدا ابو حمودي. طبعا شاكر اتصالك اكيد. خلينا نروح للاتصال الاخير، نقول الو يا مساء الخير.
3: الو
0: الو،
3: هلا
0: هلا بيك، حياك الله، منو يانا؟
3: أحمد.
0: شلونك أحمد؟ تدرس؟ لا، دخلت مدرسة؟ ما دخلت.
3: لا لا لا،
0: ليش؟
3: شغل، ما عندي درس هلا، ما في شيء اسمه درس.
0: يعني أنت بسبب أنه حامل مسؤولية أهلك وعائلتك فبالتالي ما تقدر تدرس؟
3: أي.
0: طيب لو حتى تدرس لازم شو تسوي؟ ما فيك تشتغل وتدرس؟
3: ما فيني، دوامك 12 ساعة وأحيانا بصير 13.
0: ليش أنت من يا ساعة تداوم شغلك؟
3: 12 ساعة
0: 12. وما في تعليم مسائي أو دورات تعليم مسائية لكم؟
3: لا ما في، أنا بجي الساعة 1:12 بالليل
0: يا حبيبي،
3: ما في يكون في حدا كسر بروب بب حالي بالفرشي بنوم.
0: الله يكون بعونك يا صديقي، الله يكون بعونك. بالتالي من الممكن في بعض الدول مثلا في العراق هناك امتحانات التعليم الخارجي اللي انه تدرس من البيت وتروح تمتحن بنهايه السنه. ممكن انه هذه الاجراءات او بعض هذه الاجراءات اللي تفيدكم. تحياتنا لك يا احمد. بالتالي مستمعينا يعني موضوع مثل ما ذكروا انقطاع طويل عن الدراسة، فقدان الأساس التعليمي، صعوبة التأقلم مع نظام المدرسة الجديد، بالتالي ضعف القدرة، كل هذه المشاكل اللي تواجه طلابنا. لكن أيضا يعني الحلول اليوم دائما تدعموا الأطفال، خلوا اشتركوا كأسر بمتابعة التعليم بشكل يومي، حاولوا توفروا لهم برامج تعليم من اليوتيوب، يعني انتوا وياهم كونوا اضافة للمنهاج الموجود. اكيد التعليم هو حق اساسي لكل طفل مهما كانت الظروف. بالتالي خلينا نروح شوي للرسائل. في رسالة تقول الدراسة المسرعة هي اقرب حل حاليا، التعليم الخارجي هو اقرب. ايضا نتمنى نطلع من المدارس البرة تستقبلنا والباقي احنا نكمل. اكيد الطفل راح يتعرض للتنمر والصعوبات المدرسة من المجتمع، بس حتى ينجح ويحقق حلمه لازم يتحمل. اليوم يحجون باكر ينسون فترة وتعدي، ان شاء الله ندخلهم في مدارس خاصة او مدارس مسرعة لكي يلحقوا بمراحلهم الدراسية. عندي اخر اتصال يمكن ويانا على الهواء، نقول الو يا مساء الخير، مين معانا؟
4: مساء النور، معك أم زيد.
0: أهلا أم زيد، حياك الله أم زيد، نورتينا، كيف حالك؟
4: الحمد لله، الله يسلمك، أنتم كيف حال؟
0: ربي يسلمك. أم زيد من وين حضرتك؟
4: من الدير، بس حاليا مخيم أختارين.
0: من الأختارين وأهلا. كيف حال الأطفال بالدراسة؟ بلشوا ولا بعد؟
4: والله الأطفال يعني من أول ما جي بعد ما جينا يمكن بأسبوعين بلشوا، واليوم فتحت روب جديدة، مكتبة جديدة.
0: ومستقرين الأطفال؟ حابين هالشي؟ في تحديات مخاوف عندهم؟
4: والله المدرسة يعني لما أول ما جينا مفتوحة كلها غلط بغلط، لأنه ما بي سياح ولعب ومشاكل. حتى أنا أول ما قلت لهم ما أبعث أطفال لأنه هاي مو مدرسة.
0: وهسه هلأ كيف حالها؟
4: لا يعني اليوم لما راحم يعني حالي لسه اليوم أول يوم يقولون يعني زينة.
0: الحمد لله الحمد لله. في مناهج توزعت عليكم؟ في قرطاسية؟ في أمور؟
4: لا لا لسه كل شيء ما أعطوها.
0: أي تجهيز
4: لحد لأن لسه أي لأن اليوم لسه اليوم أول يوم، بس المدارس يعني اللي فتحت من فترة لا كل شيء ما أعطوهم، يعني حتى لا دفتر لا شيء أعطهم للأطفال.
0: يعني الأهالي هي بتدبر حالها؟
4: بي والله يعني بي عالم يعني بي العراقيين، لأنه ما تعلم يعني إن يطلعون على العراق اللي أجم لي هون لاعبين والسوريين زاد نفس الحالة، وبي عالم أجد كل شيء ما عندها، يعني بي عالم حتى رباط ما عندها، تعني الدبر دفكر وخلع.
0: الله المستعان. بالتالي هاي اكيد مطالباتكم وناشداتكم، نتامل ان تصل الجهات المعنيه. شكرا لشيام زيد انه على الاقل بتوفير مستلزمات القرطاسيه للاطفال الى غير ذلك.
4: ايه هي يعني هاي مهمة، يعني الطفل رايح يتعلم بده دفتر بده قلم بده براية محاية، هاي أهم شيء والمنهاج، لأنه إحنا بدهم يتعلموا المنافس بالهول.
0: صح صح صح،
4: يعني كانت بالهول كانت بس تسلية، ما كانت دراسة نظامية، يروحون يضحكون عليهم بسكويتة بهدية، يعني حتى مو أنهم هدية بقلم براية يعني، بس إحنا بدنا دراسة زينة، يعني أطفالنا راح يروح عليهم ما نعرف قد راحهم بالهول وبدهم مستقبل.
0: نعم
4: ما يريد يروح عليهم شيء.
0: نعم واضح جدا يا أم زيد، شكرا لرأيك، وأكيد احنا نضم صوتنا لأصواتكم على أمل أن تحل من قبل الجهات المعنية. بالتالي الطفل اللي انقطع عن التعليم هو مو فقد مستقبله، بس يحتاج إلى من يرجع للطريق الصحيح، وهي مسؤولية أكيد الأهل. ختام مضافتنا، إلى اللقاء.
5: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
6: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: استمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

ألا إن نصر الله قريب.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

مِنَ الْمَسِّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

إليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

آمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

الأئمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.